0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: 这里是 Турчи чешен Бонко Дентай.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
9: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
10: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
3: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
4: ایفیرده ترکیه اوازه.
11: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: ズボルはグラスオットナトルキエ。
3: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエのラジオス。
0: ブラス、トルキエの声ラジオス。

جانا بودكي فانونك كذا شوغة توينك أتروك راديو من تاناف أجريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمينتسيك ميهودون كرستر مجرنيافو أداجو كاروز.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرنامج خاص بمناسبة عيد النصر وبرنامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام، إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. الرئيس أردوغان يقول سنواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام. وزير الخارجية فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. رئيس دائرة الاتصال دوران يقول إن الرئيس أردوغان سيواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وليكم الأنباء بالتفصيل. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار رغم كافة الاستفزازات. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس أردوغان إلى الشعب التركي بمناسبة الذكرى 104 لعيد النصر الموافق 30 أغسطس. وقال في هذا الصدد: رغم استفزازات الذين يتغذون على عدم الاستقرار، فإن تركيا دولة وشعبا ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار. وأنه بانتصار 30 أغسطس تم التأكيد مجددا على أن الأراضي التي نعيش فيها بحرية منذ 1000 عام هي وطننا الأزلي والأبدي، موضحا أن النصر العظيم الذي مهد الطريق لتأسيس جمهوريتنا أعلن للعالم أجمع أن أمتنا لن تقبل الخضوع

كما أنه كسر الحصار الإمبريالي الذي كان يحيط بأرضنا. واليوم توجد تركيا التي تسعى جاهدة لمنع الظلم بغض النظر عن مصدره والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم بلا تردد في دفع الثمن عند الضرورة. وأحيي بكل محبة في هذا اليوم المجيد جميع أصدقائنا وأخواننا الذين تنبض قلوبهم بحب شعبنا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا في مختلف أنحاء جغرافيتنا الوجدانية والثقافية، مؤكدا على أن تركيا تتقدم بخطوات واثقة نحو أهدافها مستلهمة الثقة بالنفس من تاريخها المجيد. ولفت أردوغان الانتباه إلى أن بلاده تحقق قصص نجاح في مختلف المجالات، من الطاقة إلى الصناعات الدفاعية ومن العلوم والتكنولوجيا إلى السياسة الخارجية. وتابع قائلا: في وقت تتزايد فيها الحروب والصراعات والأزمات وحالات عدم اليقين السياسي في العالم ولا سيما منطقتنا، تبرز تركيا بسياستها المبدئية والحازمة التي تضع القيم الإنسانية في صميمها. هذا وفي 30 من أب أغسطس من كل عام تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية عام 1922. بحث وزير الخارجية هاكان فيدان قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون ذكر تفاصيل. ومن جانبها ذكرت الخارجية القطرية في بيانها أن الاتصال استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمهما وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما جهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا هو نقلت عن رئيس الوزراء القطري تأكيده دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. هذا ويوم الثلاثاء أعلن سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير مضيق هرمز من الألغام عقب لقاء في طهران جمع البوسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي. قال رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تدوينة له على منصة أن سوشيال التركية علق فيها على بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية استهدف الرئيس أردوغان. وأوضح دوران أن البيان الإسرائيلي يمثل مثالا على عقلية تلجأ إلى الافتراء والدعاية بدلا من مواجهة الحقائق، وكما يفعلون دائما يحاولون الاختباء وراء مفهوم معاداة السامية للتستر على عدوانهم والإبادة الجماعية التي يرتكبونها وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وغير أن معارضة الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة والمجازر التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني والسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة هي مسؤولية إنسانية. وأكد دوران أن تركيا تعارض بشكل قاطع الاحتلال والقمع والمجازر والسياسات التي تتجاهل القانون الدولي. وختم تدوينته قائلا: سيواصل رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني وأن يكون صوت المظلومين في غزة ودعم الاستقرار الإقليمي. هذا وأكدت وزارة الخارجية التركية يوم السبت أن الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الرئيس أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أكدت وزارة الخارجية التركية أن الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف رجب طيب أردوغان رئيسنا تعكس العقلية الجبانة والفاسدة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية ردا على تصريحات لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس أردوغان. وذكر البيان أن الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف فخامة رئيسنا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعكس العقلية الجبانة

0: الإسبانية والفاسدة المجرمين العاملين في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا على أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول سياسيا وقانونيا بعد أن ألحقوا عارا تاريخيا بالشعب الإسرائيلي عبر ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فضلا عن كونهم المسؤولين الرئيسيين عن عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال إظهار نزعة توسعية غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. وأشار البيان إلى أن الجهود المؤسساتية للإسرائيل التي تعمل بطريقة شبيهة بآلة الدعاية الخاصة بوزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز لم تعد تجدي نفعا، مشددا على أن المجتمع الدولي لم يعد يصدق أكاذيب حكومة نتنياهو، مضيفا: لقد اتخذت تركيا بقيادة فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان موقفا صادقا وحازما ضد الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو، ومؤكدا على أن تركيا ستواصل الدفاع عن الحقائق والإجهار بها مستقبلا أيضا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري إن تنظيم السلاح في البلاد قرار عراقي بامتياز، مؤكدا أنه لن يحدث صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا. جاء ذلك في كلمة للعامري خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية لمقتل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا محمد باقر الحكيم. وقال العامري: أضمن للجميع لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا، وأن تنظيم السلاح هدف وطني دستوري مشروع وأساس لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته وكرامته، مشددا على أن تنظيم السلاح ليس قرارا خارجيا وإنما عراقي بامتياز. وفي السياق قال العامري إن محاربة الفساد والفاسدين قرار اتفق عليه الإطار التنسيقي، معربا عن دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي في هذا الملف. أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامير بن غفير بأن المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى سعادته بذلك. جاء ذلك في تصريحاته خلال اقتحامه زنزانين أسيرات فلسطينيات وفق مقطع فيديو بثه بن غفير على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية. وظهرت في المقطع أسيرة فلسطينية وهي تتحدث لبن غفير عن ظروف الاعتقال وقالت: الظروف هنا سيئة جدا ولا نتمتع بأي حقوق خاصة نحن النساء مثل الاحتياجات الشخصية. وأضافت الأسيرة: هذا اليوم الثالث لنا بدون استحمام ولا نتعالج ولا ملابسنا نظيفة. لكن بن غفير رد عليها عبر مترجم ساخرا قائلا: انتهت الظروف الجيدة التي كانت في السجون. رغم التقارير الإسرائيلية والفلسطينية السابقة عن تعرض أسرى فلسطينيين لتعذيب ممنهج بسجون إسرائيل، وأضاف بن غفير متفاخرا: هذا هو الوضع الراهن وأنا المسؤول المباشر عن كل شيء وأنا مسرور بهذه الظروف. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يشمل مساري البصرة حديثة فيشخابور وحديثة بانياس وفق المعايير المحددة. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الزيدي بحضور وزير النفط بئس باسم خضير ومسؤولين في الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات المنفذة للمشروع وفق بيان لمكتبه الإعلامي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وخلال الاجتماع اطلع الزيدي على التفاصيل الفنية والاقتصادية المشروع وآثاره التنموية بعيدة المدى، إلى جانب مسارات التصدير وكميات النفط المتوقع تصديرها عبر الخطين. ووجه رئيس الوزراء وزارة النفط بتوفير المتطلبات اللازمة لعمل الشركات المنفذة بما يضمن إنجاز المشروع وفق المعايير المحددة دون تفاصيل بشأنها أو جدول زمني. وقال زيدي أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية. وأضاف أن المشروع من شأنه خدمة مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا.

هذا ويعد العراق من أكبر منتجي ومصدري النفط عالميا باحتياطات مؤكدة تبلغ نحو 145 مليار برميل. والنبأ الأخير في النشرة: ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 616 شخصاً. وذكر مسؤولون في الشرطة النيبالية بإصابة 2301 شخص جراء الكارثة وفقا لشبكة CNN الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مصير نحو 2500 شخص ما زال مجهولا على جانبي الحدود النيبالية الصينية وبينهم أجانب. هذا وكانت آخر حصيلة رسمية للسلطات أشارت إلى مقتل 538 شخصا وفقدان أكثر من 1300 آخرين. كما أعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في منطقة التبت الذاتية الحكم في الصين من 3 إلى 5 قتلى. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عيد النصر 30 أغسطس. تحتفل تركيا اليوم بعيد النصر في 30 أغسطس، هذا اليوم الذي شهد الانتصار الحاسم الذي أنهى حرب الاستقلال التركية. فبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى واحتلال أراضيها من قبل قوى أجنبية، جاءت محاولة الجيش اليوناني لاحتلال الأناضول لتبدأ على إثرها معركة الاستقلال التي استمرت لعدة سنوات. وكانت الحلقة الأخيرة في حرب الاستقلال هي معركة القائد العام التي انتصرت فيها القوات التركية في 30 أغسطس من عام 1922. وقد مهد هذا الانتصار الطريق أمام تأسيس جمهورية تركيا المستقلة. وبهذه المناسبة نحتفل بعيد النصر، عيد الجيش التركي البطل والشعب التركي، حماة استقلالنا وضمان مستقبله، ونستذكر بالرحمة والامتنان أجدادنا الأبطال الذين شاركوا في تحقيق هذا النصر وأراقوا دمائهم من أجل هذا الوطن بكل شجاعة ودون تردد، وقدموا لنا هذا الوطن الغالي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. العالم الموسوعي العربي المسلم الحسن بن الهيثم من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج جابر آل سرور.
1: لم أزل منذ عهد الصبا مغتابا في اعتقادات الناس المختلفة، موقنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه إنما من جهة السلوك إليه. فانقطعت إلى طلب معدن الحق وبعثت عزيمتي إلى تقبل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤه. الحسن ابن الهيثم.

فإن ابن الهيثم هو اللقب الذي عرفت به، واسمي هو الحسن بن الحسن بن الهيثم، وكنيتي أبو علي. ولدت في البصرة بالعراق.

0: جنوب غرب آسيا، القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي ضمن منطقة الشرق الأوسط العراق، وفي أقصى جنوبها وتحديدا على الضفة الغربية لشط العرب تقع مدينة البصرة. العام 965 ميلاديا، 354 هجريا. في هذا المكان تحديدا وفي ذلك الزمان أبصر النور هذا العالم الموسوعي الفيلسوف العربي المسلم أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم، الشهير بالحسن بن الهيثم.
1: تعودت أن أقرأ بعين الباحث المفكر والمحلل لهذه العلوم والنظريات، ولا آخذ ما أقرأ باعتبارها مسلمات لا يجب التدقيق فيها، وكنت معنياً.
0: لم يؤرخ أحد لعائلته أو تفاصيل حياته الأولى، لكن المؤكد أن ابن الهيثم انشغل منذ نعومة أظافره بالقراءة والبحث، ولم لا وهو ابن عصر يستحق أن نطلق عليه العصر الذهبي للترجمة، فقد شهد حركة غير مسبوقة وفريدة من نوعها في الترجمة إلى العربية. قرأ ابن الهيثم على هذا المنوال كتب أرسطو طاليس وشرحها، ولخص كتب جالينوس في الطب وأضاف عليها وعكف على أصول أوكلايدوس ومخطوطات أبولينوس ومقالات أرشميدس وما ألفه أوكلايدوس وبطليموس في المناظر، وأبحر لسنوات في كتب الفلسفة والمنطق على كتب أرسطو. الدكتور مصطفى لبيب أستاذ التاريخ.

0: الإسلامي قرأ بتمعن في شخصية ابن الهيثم.
1: بعد أن ذاعت شهرته في البصرة وكان يستفتيه كثير من علماء بغداد أيضا وذاع صيته، وصلت شهرته إلى مصر فاستدعاه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي الشهير، عندما سمع أنه يقول:
2: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة أو نقص.
0: لم يأل الحاكم جهدا ولا مالا في تجهيز صاحبنا لرحلته لطرف الإقليم بمصر لينجز ما وعد بشأن النيل. هال ابن الهيثم ما رأى من آثار الأمم الخوالي وإحكام صنعتها وجودة هندستها، فتحقق أن الذي يقصده ليس بممكن، فأسر في نفسه أنه لو أمكن ما يصبو إليه لفعله أصحاب الآثار المعجزة التي رآها. لما اختبر الواقع بنفسه انكسرت همته وازداد يأسه، ووجد الأمر لا يمشي على موافقة مراده. هكذا يوضح الدكتور عماد أبو غازي الباحث في الوثائق.
3: من الواضح من ما ذكر عن الفكرة أنه كان مشروع النهاردة بنشبهه بمشروع السد العالي طبعا مع الفارق، لكن هي الفكرة إقامة حاجز صناعي على مجرى النهر يسمح بتخزين كميات من المياه وإعادة استغلالها. ابن الهيثم شعر أن في استحالة لتنفيذ مثل هذا المشروع بالإمكانيات التي كانت تحت يده.
2: بعد أن ذاعت شهرتي في العراق سمع بها الخليفة الفاطمي في مصر الحاكم بأمر الله، ونما إليه أني قلت: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملاً يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة أو نقص، وكنت في تلك الفترة قد تجاوزت 60 من عمري، فاستدعاني الحاكم بأمر الله وانتقلت إلى القاهرة، فذكرت له أنه باستخدام علم الرياضيات يمكنني تنظيم فيضانات النيل، وعندئذ أمرني الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ تلك الأفكار في مجال الهندسة المدنية، فأعددت دراسة علمية مفصلة حول الفيضان السنوي لنهر النيل، ورسمت خطة لبناء السد، وأثناء المعاينة العملية للموقع لاحقا تبين له عدم جدوى هذا المخطط، فاضطررت لادعاء الجنون لأفلت من عقاب الخليفة.
0: بعد أن أيقن ابن الهيثم أن حلمه بإقامة مشروع على النيل غير قابل للتحقيق، اضطر إلى العودة إلى القاهرة شديد الانخذال والخجل، وقدم اعتذاره للحاكم بأمر الله وهو وجل ومتخوف مما يمكن أن يلقاه من هذا الحاكم، فاحتد عليه بعد حوار طال فيه مراء، فقبل اعتذاره ظاهرا، ثم صرفه إلى ولاية بعض الدواوين، فقبل ابن الهيثم رهبة لا رغبة.
3: ادعى ابن الهيثم الجنون، وتختلف الروايات عن السبب، هل هو هربا من هذه الوظيفة الإدارية التي لا يرغب فيها أم خشية من الحاكم بأمر الله. حدد الحاكم إقامته في منزله وقيده وفقا لمصطلح ذلك العصر وما كان يحدث مع من يصاب بخلل عقله.

كان الحاكم في ريب من أمر جنون ابن الهيثم، فإلى جانب تكليفه من يرعى شؤونه جعل من يرقب تصرفاته، مما دعا أحدهم ليصنع ثقبا كي تسهل المهمة. فلم يكن هناك فضل على ابن الهيثم بقدر ما كان لهذا الثقب بشأن نظريات الضوء. فمن عتمة الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحاكم بأمر الله تولدت نظرية الضوء في ذهن ابن الهيثم. اكتشف في تلك المحنة خواص الضوء وأبدع للعالم كتاب المناظر.

0: ما أشبه هذا الرجل بمن يسبح ضد التيار في نهر معارف عصره، وكم بدا سابقا لأوانه في اعتراضه على نظريات بطليموس التي كانت تقول بأن أشعة الضوء تنبعث من مقلة عين الرائي، حيث اتفق العصر الحديث مع رأي ابن الهيثم المعاكس لنظريات بطليموس التي ألبسها العلم الحديث حلة هزلية يعرفها بكل بساطة أطفال العالم اليوم.
1: أي طفل الآن يقول لو كانت الأشعة تخرج من العين فلما لا نرى في الظلام؟ هذا السؤال البسيط غاب عن ذهن أرسطو معلم الإنسانية الأول، وغاب عن ذهن غيره من أساتذة الفلسفة في العصر الإغريقي، لأن المنهج السائد عندهم كان منهجا تأمليا قائما على التأمل العقلي الخالص، وكانوا يحقرون من شأن التجربة والأعمال اليدوية.
0: كان ابن الهيثم كعادته عندما يتوصل إلى فكرة ما نتيجة قناعته بنظرية ما، فقد كان يثبتها بطريقته المقنعة أولا لأقرب أصدقائه قبل أن يعلنها رسميا إلى العالم. صالح وبراء شقيقان هما أصدقاء ابن الهيثم المقربين، شرح لهم نظرية الضوء بطريقة سهلة وسلسة في هذا المسمع الدرامي. قدم ابن الهيثم هنا أول وصف واضح وتحليل صحيح للكاميرا المظلمة والكاميرا ذات الثقب.
2: ما كل هذه الشموع يا ابن الهيثم؟
3: لدي يا صالح نظرية عن الضوء وأريد التأكد من صحتها.
4: هل هناك ما يمكن اكتشافه عن الضوء إلا أنه ضوء؟
3: طبعا يا براء، سأخبرك. هذه الشمعة هي مصدر الضوء، وهذه عوازل للضوء. كل عازل من هذه العوازل به ثقب كما تريان. سأحجب هذا المصدر هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، والآن الثقوب الثلاثة على مستوى واحد. هل تريان ضوء الشمعة؟
5: نعم أراه بوضوح.
3: دعني إذن أحرك هذا العازل هكذا.
5: لقد اختفى الضوء.
3: كنت متأكدا، لقد أصبت في توقعي.
4: أي توقع؟
3: أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، إنه لا ينتشر دون نظام في كل مكان، بل يسير في خط مستقيم من مصدره حتى يصل إلى الجسم الذي ينعكس عليه. أنت لا تراني الآن لأن عينك تصدر ضوءاً يجعلك تراني كما يظن أكثر الناس، بل تراني لأنني أعكس الضوء الواقع علي. هذه هي العين، وهذا مجال رؤيتها، وهذا هو الجسم الذي ستراه، وهذا مصدر الضوء. إذا تغير الوسيط الذي ينقل الضوء فإن الخط المستقيم يتأثر، كأن ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء، فترى الأشياء كأنها منكسرة، لأن انتقال الضوء عبر الماء يختلف عن انتقاله عبر الهواء، فكثافتهما مختلفة. هل فهمتما؟
4: هل لهذا علاقة بموضوع القمر الذي حدثتني عنه ونحن أطفال؟
3: بالطبع يا براء، القمر ليس مضيئا، القمر يعكس أشعة الشمس فنراه.
5: حقا حقا أنت مدهش يا ابن الهيثم.
0: لم يكتفي الحسن بن الهيثم بما توصل إليه من معرفة، فقرر السعي وتحصيل المزيد من العلوم، فسافر في طلب العلم وتنقل بين أرجاء الدولة الإسلامية. ولأنه عاش في فترة مزدهرة ظهر فيها كبار العلماء في الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات، ف فقد أقبل على هذه العلوم بهمة وعزيمة، وقرأ كل ما وقع تحت يديه من كتب، ثم قام بتلخيصها ووضع مذكراته ورسائله في موضوعات تلك العلوم، حتى ملأت شهرته الآفاق، ووصلت هذه الشهرة إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. وفقا لمعظم المؤرخين، فإن ابن الهيثم هو رائد المنهج العلمي الحديث، فقد وضع طرقا تجريبية صارمة لمراقبة التجارب العلمية للتحقق من الفرضيات النظرية واستقراء النتائج. لقد اعتمد ابن الهيثم على النظامية والمنهجية في التجريب واستخدام المنهج العلمي في تحقيقاته العلمية، هكذا يؤكد الأستاذ أحمد زايد الباحث في التاريخ وصاحب سلسلة أعلام العرب التي بحث فيها ضمن ما بحث عن المنهج التجريبي لابن الهيثم.
6: وابن الهيثم عنده إغهاصات وبدايات المنهج العلمي التجريبي، اللي هي العلم العلوم الطبيعية قاطبة الآن كلها مبنية على إيه؟ على المنهج العلمي التجريبي. والمنهج العلمي التجريبي ابن الهيثم يشير في كتاب المناظر صراحة إن أي علوم حقيقية للدراسة للظواهر الطبيعية لابد تكون مبنية على قدمين أساسيتين، الرياضيات والمنهج العلمي التجريبي. ودي طبعا المنطق الحديث هو قائم على إيه؟ اللي هو سواء المنطق الوضعي والمنطق الرياضي، واللي كان أيضا له دور كبير في تطور الفكر الإنساني بشكل عام والفلسفي بشكل خاص. ابن الهيثم لعل الإنجاز الأكبر عنده هو إيه؟ هو المنهج العلمي التجريبي، إغهاصات هذا المنهج. أول من عمل تجربة في التاريخ المعروف، ممكن يكون في واحد أكيد في ناس عملت تجربة، لكن أول تجربة علمية منضبطة كان عمنا ابن الهيثم، اهتمامه بالتفكير. للأسف هذا المنهج يعني ما تطورش بعد كده في الحضارة العربية الإسلامية كما ينبغي، وحتى تم بقى ولادته في الحضارة الغربية، وتم بقى طبعا كان في تطورات أيضا اجتماعية واقتصادية أدت للحفاظ على مؤسسية العلم، وده أدى لعمل تراكم بشكل منهجي وشكل أسرع، بعكس التراكم كان في الماضي سواء عند الإغريق أو المصريين القدماء أو الحضارة العربية الإسلامية كل التراكم كان بيبقى بشكل مش منهجي قوي. يعني في تراكم طبعا، احنا قلنا ابن الهيثم ده قلنا عليه ممكن يكون عال على بطليموس وارسطو والكندي من الحضارة العربية، وبطليموس وارسطو من الحضارة الإغريقية بمراحلها المختلفة. يعني ارسطو طبعا مرحلة ما قبل الإسكندر، وبطليموس ما بعد الإسكندر.
0: لو أخذنا في الحسبان الفارق الزمني نجد أن العالمين ابن الهيثم ونيوتن قد اتفقا في وصف الضوء بالجسيمات الدقيقة التي تنتشر في خطوط مستقيمة، حتى إذا سقطت على جسم فإنها إما تنعكس أو ترتد حاملة صورة الجسم على حد تعبير نيوتن، وتتناهى الدقة وتتجلى البراعة في فحوى وصف ابن الهيثم بقوله: إنها حبال النور التي تسقط من الأجسام المضيئة بذاتها كالشمس، أو المضيئة عرضيا كالشمعة والسراج، أو انعكست مثل ضوء القمر حاملة صورة هذه الأجسام. هكذا يؤكد الدكتور لبيب.
1: الزيادة التي قال بها ابن الهيثم: إذا ما سقطت هذه الأشعة على جسم ما أسخنته، وإذا تجمعت بواسطة مرآة مقعرة في بؤرة عندها جسم قابل للاحتراق أحرقته. فكأنه يقول لنا لأول مرة أن الضوء عبارة عن طاقة.

0: غير خفي على المحقق استفادة العلماء من منظور ابن الهيثم في شرح الرؤية البصرية البشرية، وتأثرا بمقلة العين يبدأ صاحبنا بابتكار ما أطلق عليه فيما بعد الحجرة المظلمة، وهو ما تقرر على أساسه ذلك المفهوم الذي ارتبط بظهور العبقري ابن الهيثم، وهو سفر الضوء في خطوط مستقيمة.
1: قيمة هذه التجربة أنها الفكرة الأولى لنظرية الإبصار، لأنه كيف يتم الإبصار؟ الأشعة تسقط إلى العين، تمر إلى عدسة العين من خلال هذا الثقب الضيق، ثم تتكون صورة على الشبكية يترجمها العصب إلى إلى إلى المخ.
0: لقد كان لابن الهيثم السبق في تأسيس المنهج العلمي النافذ في الاستقراء والاستنباط والملاحظة، فتراه يغوص في أعماق الخصائص المتنوعة للضوء ويركز في كيفية مروره داخل الأوساط المختلفة، وكذلك سلوك المرايا وتأثير المرايا المحدبة على حركة الضوء.
2: ابن الهيثم في فترة ادعائه الجنون كان بيكتب وبيمارس البحث والتأليف، بدليل أحد كتبه المهمة كتبه سنة 411 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الحاكم بأمر الله، وتوفي في آخرها في شهر شوال، بما يعني أنه كان يبحث طول فترة ادعائه الجنون.

0: وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري وغير ذلك.
1: يأخذ نظرياته من داخل معامله إلى الخارج، ملاحظاً ألوان السماء والأفق الجنوبي، ساعة الغروب والغسق، ويقضي الأشهر والسنين مشدوهاً للتفاعل بين الضوء والظل. يحسب لهذه العقلية سبقها لقرون في رفضها لمنظور بطليموس حول السماء ومناداته لإعادة التقييم لهذا المنظور جذرياً غير متوجس ولا هياب لاتهامات مجحفة بالهرطقة الفكرية.

هنا كان له الشكوك على بطليموس، وهذا من الأعمال المهمة جدا، لأنه بطليموس هو صاحب النظرية البطلمية لهيئة الكون، إن كل الأجرام السماوية بما فيها الشمس والقمر تدور في مدارات دائرية حول الأرض التي تقع في مركز العالم. وهذا النموذج البطلمي تعرض له الحسن بن الهيثم ب16 نقداً.

عند بلوغ ابن الهيثم قمة نضجه أصبح الطلاب يفدون إليه من كل صوب وحدب، فلم يبخل عليهم بكشف الحجب عن أسرار كتبه في الفلك والرياضيات وكيفية تطبيق الهندسة على المنطق، وكان إلى جانب ذلك يغرس فيهم تقديس العلم للعلم، كما أنه لم يكن ليقبل تلميذا إلا بعد اختبار حرصه الصادق على العلم.

لم أزل منذ عهد الصبا مغتابا في اعتقادات الناس المختلفة، موقنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه إنما من جهة السلوك إليه، فانقطعت إلى طلب معدن الحق وبعثت عزيمتي إلى تقبل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤه. الحسن ابن الهيثم.

العالم الموسوعي العربي المسلم الحسن بن الهيثم من إنتاج الإذاعة القطرية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون بالتعاون المشترك بين اتحاد إذاعات الدول العربية والكوبيام. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج جابر آل سرور.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من آب أغسطس عام 2026، المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرنامج خاص بمناسبة عيد النصر وبرنامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام، إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. الرئيس أردوغان يقول سنواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام. وزير الخارجية فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. رئيس دائرة الاتصال دوران يقول إن الرئيس أردوغان سيواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وليكم الأنباء بالتفصيل. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار رغم كافة الاستفزازات. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس أردوغان إلى الشعب التركي بمناسبة الذكرى 104 لعيد النصر الموافق 30 من آب أغسطس. وقال في هذا الصدد: رغم استفزازات الذين يتغذون على عدم الاستقرار، فإن تركيا دولة وشعبا ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار، وأنه بانتصار 30 من آب أغسطس تم التأكيد مجددا على أن الأراضي التي نعيش فيها بحرية منذ 1000 عام هي وطننا الأزلي والأبدي، موضحا أن النصر العظيم الذي مهد الطريق لتأسيس جمهوريتنا أعلن للعالم أجمع أن أمتنا لن تقبل الخضوع، كما أنه كسر الحصار الإمبريالي الذي كان يحيط بأرضنا. واليوم توجد تركيا التي تسعى جاهدة لمنع الظلم بغض النظر عن مصدره والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم بلا تردد في دفع الثمن عند الضرورة. وأحيي بكل محبة في هذا اليوم المجيد جميع أصدقائنا وأخواننا الذين تنبض قلوبهم بحب شعبنا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا في مختلف أنحاء جغرافيتنا الوجدانية والثقافية، مؤكدا على أن تركيا تتقدم بخطوات واثقة نحو أهدافها مستلهمة الثقة بالنفس من تاريخها المجيد. ولفت أردوغان الانتباه إلى أن بلاده تحقق قصص نجاح في مختلف المجالات، من الطاقة إلى الصناعة الدفاعية ومن العلوم والتكنولوجيا إلى السياسة الخارجية، وتابع قائلا: في وقت تتزايد فيها الحروب والصراعات والأزمات وحالات عدم اليقين السياسي في العالم ولا سيما منطقتنا، تبرز تركيا بسياستها المبدئية والحازمة التي تضع القيم الإنسانية في صميمها. هذا وفي 30 من آب أغسطس من كل عام تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية عام 1922. بحث وزير الخارجية هاكان فيدان قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون ذكر تفاصيل. ومن جانبها ذكرت الخارجية القطرية في بيانها أن الاتصال استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمهما وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما جهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا هو نقلت عن رئيس الوزراء القطري تأكيده دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. هذا ويوم الثلاثاء أعلن سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير مضيق هرمز من الألغام عقب لقاء في طهران جمع البوسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي. قال رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تدوينة له على منصة أن سوشيال التركية علق فيها على بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية استهدف الرئيس أردوغان. وأوضح دوران أن البيان الإسرائيلي يمثل مثالا على عقلية تلجأ إلى الافتراء والدعاية بدلا من مواجهة الحقائق، وكما يفعلون دائما يحاولون الاختباء وراء مفهوم معاداة السامية للتستر على عدوانهم والإبادة الجماعية التي يرتكبونها وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وغير إن معارضة الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة والمجازر التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني والسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة هي مسؤولية إنسانية. وأكد دوران إن تركيا تعارض بشكل قاطع الاحتلال والقمع والمجازر والسياسات التي تتجاهل القانون الدولي. وختم تدوينته قائلا: سيواصل رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني وأن يكون صوت المظلومين في غزة ودعم الاستقرار الإقليمي. هذا وأكدت وزارة الخارجية التركية يوم السبت إن الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الرئيس أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أكدت وزارة الخارجية التركية أن الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف رجب طيب أردوغان رئيسنا تعكس العقلية الجبانة والفاسدة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية ردا على تصريحات لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس أردوغان. وذكر البيان إن الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف فخامة رئيسنا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعكس العقلية الجبانة والفاسدة المجرمين العاملين في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا على أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول سياسيا وقانونيا بعد أن ألحقوا عارا تاريخيا بالشعب الإسرائيلي عبر ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فضلا عن كونهم المسؤولين الرئيسيين عن عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال إظهار نزعة توسعية غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. وأشار البيان إلى أن الجهود المؤسساتية للإسرائيل التي تعمل بطريقة شبيهة بآلة الدعاية

0: الخاصة بوزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز لم تعد تجدي نفعا، مشددا على أن المجتمع الدولي لم يعد يصدق أكاذيب حكومة نتنياهو، مضيفا لقد اتخذت تركيا بقيادة فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان موقفا صادقا وحازما ضد الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو، ومؤكدا على أن تركيا ستواصل الدفاع عن الحقائق والإجهار بها مستقبلا أيضا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري أن تنظيم السلاح في البلاد قرار عراقي بامتياز، مؤكدا أنه لن يحدث صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا. جاء ذلك في كلمة للعامري خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية لمقتل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا محمد باقر الحكيم. وقال العامري أضمن للجميع لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا، وأن تنظيم السلاح هدف وطني دستوري مشروع وأساس لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادة وكرامته، مشددا على أن تنظيم السلاح ليس قرارا خارجيا وإنما عراقي بامتياز. وفي السياق قال العامري أن محاربة الفساد والفاسدين قرار اتفق عليه الإطار التنسيقي، معربا عن دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي في هذا الملف. أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامير بن غفير بأن المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى سعادته بذلك. جاء ذلك في تصريحاته خلال اقتحامه زنزانين أسيرات فلسطينيات وفق مقطع فيديو بثه بن غفير على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية. وظهرت في المقطع أسيرة فلسطينية وهي تتحدث لبن غفير عن ظروف الاعتقال وقالت الظروف هنا سيئة جدا ولا نتمتع بأي حقوق خاصة نحن النساء مثل الاحتياجات الشخصية. وأضافت الأسيرة هذا اليوم الثالث لنا بدون استحمام ولا نتعالج ولا ملابسنا نظيفة. لكن بن غفير رد عليها عبر مترجم ساخرا قائلا انتهت الظروف الجيدة التي كانت في السجون رغم التقارير الإسرائيلية والفلسطينية السابقة عن تعرض أسرى فلسطينيين لتعذيب ممنهج بسجون إسرائيل. وأضاف بن غفير متفاخرا هذا هو الوضع الراهن وأنا المسؤول المباشر عن كل شيء وأنا مسرور بهذه الظروف. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يشمل مساري البصرة حديثة فيشخابور وحديثة بانياس وفق المعايير المحددة. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الزيدي بحضور وزير النفط بئس باسم خضير ومسؤولين في الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات المنفذة للمشروع وفق بيان لمكتبه الإعلامي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وخلال الاجتماع اطلع الزيدي على التفاصيل الفنية والاقتصادية المشروع وآثاره التنموية بعيدة المدى إلى جانب مسارات التصدير وكميات النفط المتوقع تصديرها عبر الخطين. ووجه رئيس الوزراء وزارة النفط بتوفير المتطلبات اللازمة لعمل الشركات المنفذة بما يضمن إنجاز المشروع وفق المعايير المحددة دون تفاصيل بشأنها أو جدول زمني. وقال زيدي أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية. وأضاف أن المشروع من شأنه خدمة مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. هذا ويعد العراق من أكبر منتجي ومصدري النفط عالميا باحتياطات مؤكدة تبلغ نحو 145 مليار برميل. والنبأ الأخير في النشرة، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 616 شخصا. وذكر مسؤولون في الشرطة النيبالية بإصابة 2301 شخص جراء الكارثة وفقا لشبكة CNN الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مصير نحو 2500

500 شخص ما زال مجهولا على جانبي الحدود النيبالية الصينية وبينهم أجانب. هذا وكانت آخر حصيلة رسمية للسلطات أشارت إلى مقتل 538 شخصا وفقدان أكثر من 1300 آخرين.

عيد النصر 30 من آب أغسطس. تحتفل تركيا اليوم بعيد النصر في 30 من آب أغسطس، هذا اليوم الذي شهد الانتصار الحاسم الذي أنهى حرب الاستقلال التركية. فبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى واحتلال أراضيها من قبل قوى أجنبية، جاءت محاولة الجيش اليوناني لاحتلال الأناضول لتبدأ على إثرها معركة الاستقلال التي استمرت لعدة سنوات. وكانت الحلقة الأخيرة في حرب الاستقلال هي معركة القائد العام التي انتصرت فيها القوات التركية في 30 من آب أغسطس من عام 1922. وقد مهد هذا الانتصار الطريق أمام تأسيس جمهورية تركيا المستقلة. وبهذه المناسبة نحتفل بعيد النصر، عيد الجيش التركي البطل والشعب التركي، حماة استقلالنا وضمان مستقبله، ونستذكر بالرحمة والامتنان أجدادنا الأبطال الذين شاركوا في تحقيق هذا النصر وأراقوا دمائهم من أجل هذا الوطن بكل شجاعة ودون تردد، وقدموا لنا هذا الوطن الغالي.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. العالم الموسوعي العربي المسلم الحسن بن الهيثم من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم

0: مد عدنان. الإخراج جابر آل سرور.
1: لم أزل منذ عهد الصبا مغتابا فاعتقادات الناس المختلفة، موقنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه إنما من جهة السلوك إليه، فانقطعت إلى طلب معدن الحق وبعثت عزيمتي إلى تقبل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤه. الحسن ابن الهيثم.

فإن ابن الهيثم هو اللقب الذي عرفت به، واسمي هو الحسن بن الحسن بن الهيثم، وكنيتي أبو علي. ولدت في البصرة بالعراق.

0: جنوب غرب آسيا، القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي، ضمن منطقة الشرق الأوسط العراق، وفي أقصى جنوبها وتحديدا على الضفة الغربية لشط العرب تقع مدينة البصرة. العام 965 ميلاديا، 354 هجريا. في هذا المكان تحديدا وفي ذلك الزمان أبصر النور هذا العالم الموسوعي الفيلسوف العربي المسلم أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم، الشهير بالحسن بن الهيثم.
1: دعوت أن أقرأ بعين الباحث المفكر والمحلل لهذه العلوم والنظريات، ولا آخذ ما أقرأ باعتبارها مسلمات لا يجب التدقيق فيها، وكنت معنيا.
0: لم يؤرخ أحد لعائلته أو تفاصيل حياته الأولى، لكن المؤكد أن ابن الهيثم انشغل منذ نعومة أظافره بالقراءة والبحث، ولم لا وهو ابن عصر يستحق أن نطلق عليه العصر الذهبي للترجمة، فقد شهد حركة غير مسبوقة وفريدة من نوعها في الترجمة إلى العربية. قرأ ابن الهيثم على هذا المنوال كتب أرسطو طاليس وشرحها، ولخص كتب جالينوس في الطب وأضاف عليها، وعكف على أصول أوكلايدوس ومخطوطات أبولينوس ومقالات أرشميدس وما ألفه أوكلايدوس وبطليموس في المناظر، وأبحر لسنوات في كتب الفلسفة والمنطق على كتب أرسطو. الدكتور مصطفى لبيب أستاذ التاريخ الإسلامي قرأ بتمعن في شخصية ابن الهيثم.
2: بعد أن ذاعت شهرته في البصرة، وكان يستفتيه كثير من علماء بغداد أيضا وذاع صيته، وصلت شهرته إلى مصر فاستدعاه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي الشهير، عندما سمع أنه يقول:
1: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة أو نقص.
0: لم يألو الحاكم جهدا ولا مالا في تجهيز صاحبنا لرحلته لطرف الإقليم بمصر لينجز ما وعد بشأن النيل. هل ابن الهيثم ما رأى من آثار الأمم الخوالي وإحكام صنعتها وجودة هندستها، فتحقق أن الذي يقصده ليس بممكن، فأسر في نفسه أنه لو أمكن ما يصبو إليه لفعله أصحاب الآثار المعجزة التي رآها. لما اختبر الواقع بنفسه انكسرت همته.

0: ازداد يأسه، ووجد الأمر لا يمشي على موافقة مراده. هكذا يوضح الدكتور عماد أبو غازي الباحث في الوثائق.
1: من الواضح من ما ذكر عن الفكرة أنه كان مشروع النهاردة بنشبهه بمشروع السد العالي طبعا مع الفارق، لكن هي الفكرة إقامة حاجز صناعي على مجرى النهر يسمح بتخزين كميات من المياه وإعادة استغلالها. ابن الهيثم شعر أن في استحالة لتنفيذ مثل هذا المشروع بالإمكانيات التي كانت تحت يده.
2: بعد أن ذاعت شهرتي في العراق سمع بها الخليفة الفاطمي في مصر الحاكم بأمر الله، ونما إليه أني قلت لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة أو نقص، وكنت في تلك الفترة قد تجاوزت 60 من عمري، فاستدعاني الحاكم بأمر الله وانتقلت إلى القاهرة، فذكرت له أنه باستخدام علم الرياضيات يمكنني تنظيم فيضانات النيل، وعندئذ أمرني الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ تلك الأفكار في مجال الهندسة المدنية، فأعددت دراسة علمية مفصلة حول الفيضان السنوي لنهر النيل، ورسمت خطة لبناء السد، وأثناء المعاينة العملية للموقع لاحقا تبين له عدم جدوى هذا المخطط، فاضطررت لادعاء الجنون لأفلت من عقاب الخليفة.
0: بعد أن أيقن ابن الهيثم أن حلمه بإقامة مشروع على النيل غير قابل للتحقيق، اضطر إلى العودة إلى القاهرة شديد الانخذال والخجل، وقدم اعتذاره للحاكم بأمر الله وهو وجل ومتخوف مما يمكن أن يلقاه من هذا الحاكم، فاحتد عليه بعد حوار طال فيه مراء، فقبل اعتذاره ظاهرا ثم صرفه إلى ولاية بعض الدواوين، فقبل ابن الهيثم رهبة لا رغبة.
1: ادعى ابن الهيثم الجنون، وتختلف الروايات عن السبب، هل هو هربا من هذه الوظيفة الإدارية التي لا يرغب فيها أم خشية من الحاكم بأمر الله. حدد الحاكم إقامته في منزله وقيده وفقا لمصطلح ذلك العصر وما كان يحدث مع من يصاب بخلل عقلي.

كان الحاكم في ريب من أمر جنون ابن الهيثم، فإلى جانب تكليفه من يرعى شؤونه جعل من يرقب تصرفاته، مما دعا أحدهم ليصنع ثقبا كي تسهل المهمة. فلم يكن هناك فضل على ابن الهيثم بقدر ما كان لهذا الثقب بشأن نظريات الضوء. فمن عتمة الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحاكم بأمر الله تولدت نظرية الضوء في ذهن ابن الهيثم. اكتشف في تلك المحنة خواص الضوء وأبدع للعالم كتاب المناظر.

ما أشبه هذا الرجل بمن يسبح ضد التيار في نهر معارف عصره، وكم بدا سابقا لأوانه في اعتراضه على نظريات بطليموس التي كانت تقول

0: بأن أشعة الضوء تنبعث من مقلة عين الرائي، حيث اتفق العصر الحديث مع رأي ابن الهيثم المعاكس لنظريات بطليموس التي ألبسها العلم الحديث حلة هزلية يعرفها بكل بساطة أطفال العالم اليوم.
1: أي طفل الآن يقول لو كانت الأشعة تخرج من العين فلما لا نرى في الظلام؟ هذا السؤال البسيط غاب عن ذهن أرسطو معلم الإنسانية الأول، وغاب عن ذهن غيره من أساتذة الفلسفة في العصر الإغريقي، لأن المنهج السائد عندهم كان منهجا تأمليا قائما على التأمل العقلي الخالص، وكانوا يحقرون من شأن التجربة والأعمال اليدوية.
0: كان ابن الهيثم كعادته عندما يتوصل إلى فكرة ما نتيجة قناعته بنظرية ما، فقد كان يثبتها بطريقته المقنعة أولا لأقرب أصدقائه قبل أن يعلنها رسميا إلى العالم. صالح وبراء شقيقان هما أصدقاء ابن الهيثم المقربين، شرح لهم نظرية الضوء بطريقة سهلة وسلسة في هذا المسمع الدرامي. قدم ابن الهيثم هنا أول وصف واضح وتحليل صحيح للكاميرا المظلمة والكاميرا ذات الثقب.
2: ما كل هذه الشموع يا ابن الهيثم؟
3: لدي يا صالح نظرية عن الضوء وأريد التأكد من صحتها.
4: هل هناك ما يمكن اكتشافه عن الضوء إلا أنه ضوء؟
3: طبعا يا براء، سأخبرك. هذه الشمعة هي مصدر الضوء، وهذه عوازل للضوء. كل عازل من هذه العوازل به ثقب كما تريان. سأحجب هذا المصدر هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، والآن الثقوب الثلاثة على مستوى واحد. هل تريان ضوء الشمعة؟
5: نعم، أراه بوضوح.
3: دعني إذن أحرك هذا العازل هكذا.
5: لقد اختفى الضوء.
3: كنت متأكدا، لقد أصبت في توقعي.
4: أي توقع؟
3: أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، إنه لا ينتشر دون نظام في كل مكان، بل يسير في خط مستقيم من مصدره حتى يصل إلى الجسم الذي ينعكس عليه. أنت لا تراني الآن لأن عينك تصدر ضوءا يجعلك تراني كما يظن أكثر الناس، بل تراني لأنني أعكس الضوء الواقع عليه. هذه هي العين، وهذا مجال رؤيتها، وهذا هو الجسم الذي ستراه، وهذا مصدر الضوء. إذا تغير الوسيط الذي ينقل الضوء فإن الخط المستقيم يتأثر، كأن ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء، فترى الأشياء كأنها منكسرة، لأن انتقال الضوء عبر الماء يختلف عن انتقاله عبر الهواء، فكثافتهما مختلفة. هل فهمتما؟
4: هل لهذا علاقة بموضوع القمر الذي حدثتني عنه ونحن أطفال؟
3: بالطبع يا براء، القمر ليس مضيئا، القمر يعكس أشعة الشمس فنراه.
5: حقا حقا أنت مدهش يا ابن الهيثم.
0: لم يكتف الحسن بن الهيثم بما توصل إليه من معرفة، فقرر السعي وتحصيل المزيد من العلوم، فسافر في طلب العلم وتنقل بين أرجاء الدولة الإسلامية. ولأنه عاش في فترة مزدهرة ظهر فيها كبار العلماء في الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات، فقد أقبل على هذه العلوم بهمة وعزيمة، وقرأ كل ما وقع تحت يديه من كتب، ثم قام بتلخيصها ووضع مذكراته ورسائل.

سائله في موضوعات تلك العلوم، حتى ملأت شهرته الآفاق، ووصلت هذه الشهرة إلى الخليفة الفاطمي.

0: وفقاً لمعظم المؤرخين فإن ابن الهيثم هو رائد المنهج العلمي الحديث، فقد وضع طرقاً تجريبية صارمة لمراقبة التجارب العلمية للتحقق من الفرضيات النظرية واستقراء النتائج. لقد اعتمد ابن الهيثم على النظامية والمنهجية في التجريب واستخدام المنهج العلمي في تحقيقاته العلمية، هكذا يؤكد الأستاذ أحمد زايد الباحث في التاريخ وصاحب سلسلة أعلام العرب التي بحث فيها ضمن ما بحث عن المنهج التجريبي لابن الهيثم.
1: وابن الهيثم عنده إرهاصات وبدايات المنهج العلمي التجريبي اللي هي العلم العلوم الطبيعية قاطبة، الآن كلها مبنية على إيه؟ على المنهج العلمي التجريبي. والمنهج العلمي التجريبي ابن الهيثم يشير في كتاب المناظر صراحة إن أي علوم حقيقية للدراسة للظواهر الطبيعية لابد تكون مبنية على قدمين أساسيتين، الرياضيات والمنهج العلمي التجريبي. ودي طبعا المنطق الحديث هو قائم على إيه؟ اللي هو سواء المنطق الوضعي والمنطق الرياضي، واللي كان أيضا له دور كبير في تطور الفكر الإنساني بشكل عام والفلسفي بشكل خاص. ابن الهيثم لعل الإنجاز الأكبر عنده هو إيه؟ هو المنهج العلمي التجريبي، إرهاصات هذا المنهج. أول من عمل تجربة في التاريخ المعروف، ممكن يكون في واحد أكيد في ناس عملت تجربة، لكن أول تجربة علمية منضبطة كان عمنا ابن الهيثم اهتمامه بالتفكير. للأسف هذا المنهج يعني ما تطورش بعد كده في الحضارة العربية الإسلامية كما ينبغي، وحتى تم بقى ولادته في الحضارة الغربية، وتم بقى طبعا كان في تطورات أيضا اجتماعية واقتصادية أدت للحفاظ على مؤسسية العلم، وده أدى لعمل تراكم بشكل منهجي وشكل أسرع، بعكس التراكم كان في الماضي سواء عند الإغريق أو المصريين القدماء أو الحضارة العربية الإسلامية كل التراكم كان بشكل مش منهجي قوي. يعني في تراكم طبعا، احنا قلنا ابن الهيثم ده قلنا عليه ممكن يكون عال على بطليموس وارسطو والكندي من الحضاره العربيه، وبطليموس وارسطو من الحضاره الاغريقيه بمراحلها المختلفه، يعني ارسطو طبعا مرحله ما قبل الاسكندر وبطليموس ما بعد الاسكندر.
0: لو اخذنا في الحسبان الفارق الزمني نجد أن العالمين ابن الهيثم ونيوتن قد اتفقا في وصف الضوء بالجسيمات الدقيقة التي تنتشر في خطوط مستقيمة، حتى إذا سقطت على جسم فإنها إما تنعكس أو ترتد حاملة صورة الجسم على حد تعبير نيوتن، وتتناهى الدقة وتتجلى البراعة في فحوى وصف ابن الهيثم بقوله: إنها حبال النور التي تسقط من الأجسام المضيئة بذاتها كالشمس، أو المضيئة عرضيا كالشمعة والسراج، أو انعكست مثل ضوء القمر حاملة صورة هذه الأجسام، هكذا يؤكد الدكتور لبيب.
2: الزيادة التي قال بها ابن الهيثم: إذا ما سقطت هذه الأشعة على جسم ما أسخنته، وإذا تجمعت بواسطة مرآة مقعرة في بؤرة عندها جسم قابل للاحتراق أحرقته. فكأنه يقول لنا لأول مرة أن الضوء عبارة عن طاقة.

غير خفي على المحقق استفادة العلماء من منظور ابن الهيثم في شرح الرؤية البصرية البشرية، وتأثرا بمقلة العين يبدأ

0: صاحبنا بابتكار ما أطلق عليه فيما بعد الحجرة المظلمة، وهو ما تقرر على أساسه ذلك المفهوم الذي ارتبط بظهور العبقري ابن الهيثم، وهو سفر الضوء في خطوط مستقيمة.
1: قيمة هذه التجربة أنها الفكرة الأولى لنظرية الإبصار، لأنه كيف يتم الإبصار؟ الأشعة تسقط إلى العين، تمر إلى عدسة العين من خلال هذا الثقب الضيق، ثم تتكون صورة على الشبكية يترجمها العصب إلى المخ.
0: لقد كان لابن الهيثم السبق في تأسيس المنهج العلمي النافذ في الاستقراء والاستنباط والملاحظة، فتراه يغوص في أعماق الخصائص المتنوعة للضوء ويركز في كيفية مروره داخل الأوساط المختلفة، وكذلك سلوك المرايا وتأثير المرايا المحدبة على حركة الضوء.
2: ابن الهيثم في فترة ادعائه الجنون كان بيكتب وبيمارس البحث والتأليف بدليل أحد كتبه المهمة، كتبه سنة 411 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الحاكم بأمر الله، وتوفي في آخرها في شهر شوال، بما يعني أنه كان يبحث طول فترة ادعائه الجنون. بعد مصرع الحاكم أعلن ابن الهيثم عن صحة عقله أو عاد له عقله الغائب، وبدأ مرة أخرى يمارس أبحاثه وتأليفه.
3: ولم أترك مجالا مما قرأت إلا وأدليت فيه بدلوي، كالرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري وغير ذلك.
0: يأخذ نظرياته من داخل معامله إلى الخارج، ملاحظاً ألوان السماء والأفق الجنوبي، ساعة الغروب والغسق، ويقضي الأشهر والسنين مشدوهاً للتفاعل بين الضوء والظل. يحسب لهذه العقلية سبقها لقرون في رفضها لمنظور بطليموس حول السماء ومناداته لإعادة التقييم لهذا المنظور جذريا غير متوجس ولا هياب لاتهامات مجحفة بالهرطقة الفكرية.

هنا كان له الشكوك على بطليموس، وهذا من الأعمال المهمة جدا، لأنه بطليموس هو صاحب النظرية البطلمية لهيئة الكون، إنه كل الأجرام السماوية بما فيها الشمس والقمر تدور في مدارات دائرية حول الأرض التي تقع في مركز العالم. وهذا النموذج البطلمي تعرض له الحسن بن الهيثم ب16 نقداً.

عند بلوغ ابن الهيثم قمة نضجه أصبح الطلاب يفدون إليه من كل صوب وحدب، فلم يبخل عليهم بكشف الحجب عن أسرار كتبه في الفلك والرياضيات وكيفية تطبيق الهندسة على المنطق، وكان إلى جانب ذلك يغرس فيهم تقديس العلم للعلم، كما أنه لم يكن ليقبل تلميذا إلا بعد اختبار حرصه الصادق على العلم.

لم أزل منذ عهد الصبا مغتابا في اعتقادات الناس المختلفة، موقنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه إنما من جهة السلوك إليه. فانقطعت إلى طلب معدن الحق، وبعثت عزيمتي إلى تقبل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤه، الحسن ابن الهيثم.

العالم الموسوعي العربي المسلم الحسن بن الهيثم من إنتاج الإذاعة القطرية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون بالتعاون المشترك بين اتحاد إذاعات الدول العربية والكوبيام. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج جابر آل سرور.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.